الحكيم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتهائي محترم معزز حاضرين مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د مکی مشرکان د نبی صلی الله علیه وسلم دعوت ته بند تړلو کې ناکام شو چې سحر به ورتلین او هغه ټول ازماو کړي وسخونه ونک او هغه چا شیر ویلې دی چې اسلام کی فطرت میں قدرت نه لچک دی ہے

ومن يهد الله او چات جلارو خيلا تعالى فهو المهتدنم اغا هدايت من دن کرے ومن يدلل او سوك چه بلاري کی فلن تجدن اس کلب بیا

مك قادر جي قادر دي على ان يخلق مثلهم پدي جي پیدا کړي دي مثلهم پشان دي وجعل لهم اجل لا ريب فيه مقرر کړي دا د پار د یونیټا چې نشتره هي شک پائے کې فاب الظالمون پس نه کوي ظالمان الا كفورا مگر ناشکرين قل تورتوایا لو انتم کجری تاسو تملکونا مالکان شی خزائنا د خزانو رحمت ربی د رحمت د رب زما اذا لامسکتم نو دغه وخ بخامخا تاسو بن کی خشیا